السلامة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع. وابعد سواد من محمود الذي وعده.